0: لن يا ان ايه ايزير توتال تمين شيل تيم
1: كازير توما كازي وان تانغا ماستر تو كازير تو
0: ماستر اتون ان ايزير
1: ماستر اتون مو ميس كاكن با ميس ابلاين ميس
0: ايه اني تاكسو ايه كاي زاي تيم بوك زير تيم بوك ايفهان
1: كازي وان تانغا زير تو
0: اني لي نانغ ماي كويان اي جي نا كوي تانغا لوكال
1: ما كا جي نا تسولون لي داي
0: لون لي مو I lung te poleng ve thina ngai kho harem
1: kho a chu har ngai lo
0: a avan cha tak em ole a kan khan chan kan on kal chan nam khain zo do ni la leng jem le leng long hi du zo tak mian than sak ve ra engam a ber
1: ha chang ka du ber chu mo ton la ya ka ri ro ka se ve bi ka sak chua thin hei e sei lai bo ka sa ri ro om deng thin hi chu mo di ru na ha
0: ka ha ani tak chu avan cha tak em ani le than chan emo khan sak du te poi khai nei in kan ring a chung ta chu om chung yang shilai ta che
1: ka than sana chuan min mo am a lai ka du ve shim shim ma sak po no ma
0: ngai khatu rai du te
1: ngai sa zo gar ka thian te hin mai
0: tu na chuan di ru na ti la khai lo ngai thang u